يمي ملل بنكر من عايشة عرفنا من قرقندو غاشف أراد أن تلمسي قندم سسوى اللي بقى داكي هرمي فتمي

كانت واقو غادي جاني سم الناس وانت غاد اقل جو اقل قيدي اقال الناس للنين لا الى الياض التالياض